0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

0: to love someone who lets you break them twice.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

وش يحيط بيك بهذه الدنيا مثالي، بس طريقة نظرك للأمور ممكن تسوي فرق كبير جداً بشعورك وبحياتك. فحاول تدرب عقلك أنه يشوف الجانب الجيد، ومو معناه تتجاهل الصعوبات أو تنكر الواقع، لا، معناه تختار أنه تكون أفكارك إيجابية مو سلبية، لأن راح تأثر على نفسيتك وعلى حياتك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5، رجعنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج بالعربي. نذكركم برنامجنا أحد وثلاثاء وأيضا خميس من الساعة 8 إلى الساعة 9.
1: صباح الخير لكل من بدأ يومه بطاقة حلوة حتى يقدر ينجز ويكمل ويحقق أهدافه. صباح الخير للي بلش بكوب قهوة، للي بدأ بمحاضرة مبكرة، باجتماع عمل، أو حتى عند قائمة طويلة من المهام. صباح الخير للي يؤمن أنه كل يوم هو فرصة نتعلم به شيء جديد ونخطي خطوات لمستقبلنا اللي جاي.
0: وأكيد نقدم لكم صباحات أسرة البرنامج، نبديها من الإضاءة حيدر نجاح، ويانا بالتنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، وبالسوشيال ميديا فاطمة عامر، تقديمي أنا دانيال، وسط سهاد ربيع، وأكيد مخرج البرنامج عمر جهاد.

0: صباح الخير مرة أخرى مستمعينا، نذكركم إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5 UIBFM تستمعون لبرنامج بالعربي أحد ثلاثاء وخميس من الساعة 8 إلى الساعة 9.
1: إذن صباح العافيات لكم مستمعينا بكل مكان، ونرحب بكل أصدقائنا اللي موجودين ويانا بهذا الصباح. وصباحك على السريع على السريع، الأجواء بعته حارة، درجات بالحرارة راح تكون 50 هذا اللي توقعته الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي. والطقس الصحو حار بعموم البلاد، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تشهد نشاط خلال النهار ل 40 كيلومتر بالساعة والسبب تصاعد للغبار ببعض الأقسام للمنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا بالمنطقة الوسطى وبضع درجات بالمنطقة الشمالية، وراح تبقى مقاربة بالمنطقة الجنوبية.

0: وبحديثنا عن درجات الحرارة العالية، أصدرت وزارة الداخلية توصيات لسائقي المركبات مع ارتفاع درجات الحرارة بالعراق. وجاء في بيان للوزارة بإشراف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، وحرصا على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، تضمنت التوصيات التأكيد من توفير شروط المتانة والأمان في داخل المركبة، وإجراء الفحص والصيانة الدورية لها، وعدم ترك العطور أو حتى عبوات الغاز، الولاعات أو البطاريات أو أي مادة من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبة، خاصة عند تعرضها المباشر لأشعة الشمس. وأيضا نظمت التأكد من صلاحية مطفأة الحريق وتثبيتها داخل المركبة في مكان يسهل الوصول إليه عند الحاجة، وفحص الإطارات والتأكد من سلامتها، وحتى ضغط الهواء فيها يكون مناسب لتجنب انفجارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأيضا ختامها بتزويد بالوقود من محطات الأصولية، وعدم التزويد من الباعة المتجولين، ومتابعة مستوى السوائل الخاصة بالتبريد وزيت المحرك للحفاظ على كفاءة عمل المركبة ومنع ارتفاع الحرارة الخاصة بالمحرك.
1: ومتابعين مشوارنا بالعربي وصباحك على السريع، خلينا ويا طلابنا إذا نبلش بالتربية، فنفت إلغاء عطلة نص السنة، هذا الخبر اللي حتى سووا كتاب، يعني وهذا الكتاب طبعا مزور، نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوه بينهم، ويضمن قرار الوزارة بإلغاء عطلة نص السنة بعموم المدارس. طبعا الوزارة نفت هذا الموضوع وأكدت ماكو هيجي شيء. أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فأصدرت طبعا قرارات جديدة تتعلق بالطلبة اللي تم ضبطهم بالغش ضمن الدراسات العليا، ووافقت هيئة الرأي بالوزارة بالأغلبية المطلقة عدم قبول الطلبة اللي تم ضبطهم بسبب الغش في الدراسات العليا داخل العراق مجددا ومدى الحياة.
0: وأيضا وجهت وزارة البيئة العراقية إنذارا لمن بحوزته حيوانات مفترسة أو حتى مهددة بالإنقراض أو برية، أو التي منعت فيها القوانين من اصطيادها وحيازتها والاتجار بها. قامت الوزارة برصد وبيان تصريحي بتسليمها إلى الوزارة والمديريات التابعة لها خلال الأيام التالية، وتوعدت بالمخالفين بعد انتهاء مدة الإنذار باتخاذ الإجراءات القانونية بمصادرة تلك الحيوانات وإحالة حائزيها أو حتى مالكيها إلى القضاء باعتبارها جرائم بيئية خطيرة تهدد حياة المواطنين وكذلك السلم المجتمعي.
1: طبعا داني هذا الموضوع يعني أو هذا القرار صدر بناء على الأسدين اللي شاطئ تاجي
0: هربوا. نعم
1: عافية. وبعدين يعني سووا انذار بالمنطقة وبلشوا يبحثون عنهم.
0: نعم.
1: إلى أن يعني مشطوا المنطقة ولقوهم، هذا كله وقت وجهد زائدا تتعرض حياة الناس الباقية للخطر.
0: نعم.
1: ولما رجعوا للمكان اللي هم موجودين به حتى ما متوفرة به شروط يعني السلامة والشروط أيضا اللي هي تراعي حقوق الحيوان لهذا، يعني أنت جايب أسد ومربي هسه لا أنت مراعي ولا خايف بيه الله ولا حتى تخاف من الناس،
0: ولا
1: فكان خطر جدا
0: بالبرية.
1: لا إحنا يعني مثل هيجي حيوانات ما عندنا، ما تعيش داخل برية بالعراق، ما عندنا هيجي شيء
0: البرية الخاصة بها أقصد.
1: فهم نعم. أي يستوردوها يجيبوها، وغير هذا يعني أنت ما تقدر تسيطر على هذا الشيء.
0: صح.
1: يعني لازم ناس مختصة أو عندها خبرة وعندها إمكانية حتى تقدر من تربي هذا الشيء، هي قادرة على العناية به وأيضا توفر شروط سلامة.
0: نعم. ومهما كان الأسد قطة كبيرة لكن يبقى مفترس.
1: الله يخليك.
0: يعني هو من سلالة القطط.
1: أي والله. يقول البزون عضته صدق. مو أسد.
0: مع ذلك يعني أنا كنت أفكر بأن يعني أربي جاغور، بس نخلي الموضوع اللي بعدين. يبقى قطة أسد. المهم يعني ارتجعت وزارة البيئة باتخاذ هذه الخطوة نظرا لانتشار ظاهرة وهي حيازة وتربية الحيوانات المفترسة والبرية وتهديدها للسلم المجتمعي، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات راح تأتي استنادا لأحكام المادة 18 ثانيا وثالثا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، وكذلك اتفاقية سايتس رقم 29 لسنة 2012.

بعد فقرة الصباحيات السريعة راح ننتقل لهاشتاك طلاب، هي فقرة تفاعلية راح ننطي مجال للطلاب المتميزين حتى نعرف آرائهم وكذلك تجربتهم من موضوع معين، واليوم راح نتحدث عن أول رسوب حظى به الطالب.

صباح العافية لكل متابعينا بكل مكان بالعربي وهاشتاك طلاب. خلينا مع أول رسوب. كل طالب يسعى للنجاح وماكو واحد يتمنى أنه يخفق بمادة معينة أو حتى يصل للرسوب. هذا الأمر وإن ما إحنا يعني ما نتمنى بس ممكن مروا به أغلب الطلاب. خلينا نعرف منكم ونسمع منكم هذا الرسوب اللي تحول لدرس وكان نقطة الانطلاقة لنجاح وتميز بالمرحلة الجامعية. هل سبق ورسبت بمادة معينة وشنو كان رد الفعل؟ شنو اللي سويته يعني؟ وأول شخص لجأت إلى حتى تسأله أو تستفسر منه وحكيت عن هذه النتيجة. السبب كان يعني بهذا الإخفاق أو الرسوب صعوبة المادة، ظروفك ما كانت مواتية حتى تكمل المادة وتقراها بصورة كاملة. وخلينا نسمع النصيحة اللي ممكن أنه تقدمها لباقي الطلاب حتى يعني يكون ما يكون لهم نفس التجربة. ننتظر مشاركاتكم على 6 مكرر 2 9.

0: اي دانيال اوكي انا اتمنى انه اهلي ما يدري
1: لا ان شاء الله انت ما مجرب هيك شيء
0: لا للاسف مجرب
1: يعني هو طبعا ماكو طالب
0: نعم
1: يعني ما نريد نجزم قطعا انه ماكو بس الاغلبيه جربوا هذا الشيء
0: اكيد مروا بهذه التجربه البسيطه انا زي. اتمنى والدي ووالدتي ما يستمعون لي لاني راح اقول ان ايه رسبت مريت بهذه التجربه
1: زين
0: يعني تعرفين صرت انه لازم الواحد يمر بشيء حتى يعرفه ويتجنبه
1: طبعا طبعا ياخذ منه درس
0: اي هو انا ما متعمد طبيت به بس صارت انه واحده من الامتحانات اللي ما كنت مستعد لها لان كان علي ضغط وامتحان اخر بنفس اليوم
1: تمام.
0: فالحمد لله على الأقل قدرت أنه أضبط امتحان واحد منهم لكن للأسف رسبت بالآخر
1: زين.
0: يعني لكن ما خليت الموضوع يأثر علي رغم أنه هو امتحان أسبوعي كويز لكن أوكي. ما خليته يأثر عوضته بغيره والحمد لله أخذت منه درس وعرفت شلون أسوي تايم مانجمنت حتى أقدر أضبط كل شيء
1: حلو إذا كان هو مو يعني إحنا هنا يمكن من ضمن الأسئلة أنه هو وصمة أو فرصة فهنا كان عندك فرصة أنه أنت علمك شلون تنظم وقتك
0: نعم.
1: وتقدر تستفاد منه حتى تقدر تسيطر إذا كان عندك أكثر امتحان بيوم واحد بس غير هذا خلينا نسمع من باقي الطلاب أيضا الأساتذة ممكن أنه يفيدون باقي طلابهم ينطوهم فد تجربة معينة ينطوهم فد فكرة معينة اقتراح معين حتى يكونون مسيطرين ما يقعون بمطب الرسوب لأنه ممكن يعني يأثر على نفسية الطالب
0: نعم.
1: ممكن يكسر معنوياته وممكن يقويه يعني حسب هذا الطالب وشخصيته وحسب
0: صح.
1: إصراره وحسب طموحه أكو ناس يعني خلص بعد أني مدام رسبت هذه المادة ما مسيطر عليها
0: فقد الأمل
1: ويكرهها
0: وهذا شيء خاطئ
1: وهذا خطأ ليش؟ لأن يعني ما راح يأثر على أحد بقد ما يأثر عليه هو
0: نعم صح
1: وهذه المادة هي وياك راح تبقى من ضمن المنهج لنهاية السنة فإذا أنت ما شديت حيلك وعبرت هذا المطب اللي وقعت به راح ترجع مرة ثانية تتعثر ويمكن ما راح تقدر تكمل فخلينا نقول أنه نسمع منكم تجاربكم شنو كان يعني رد الفعل مع الرسوب وهل مريتوا بهذه التجربة شلون قدرتوا تتخطوها أكيد لأن كل قصة نجاح غالبا تبدي بعثرات معينة فهذه العثرات نريد نسمع عنها وشلون عالجتوها 6 مكرر 2 9

0: إذا مستمعينا نكمل وياكم مع فقراتنا، راح ننتقل سوا إلى فقرتنا الصحية وراح نعرف أشياء ممكن يكشفها الصداع الصباحي عن صحتك.
1: ترى مو حلو واحد يقعد من الصبح ومصدع.
0: صح،
1: يعني شيء مزعج جدا. ولا لا حلو مصدع ولا حلو نعسان،
0: راح يخليك متريت تبدي يومك اصلا ترجع تنام.
1: لا يعني اوكي، انت حتى اذا عندك مسؤوليات وتكملها، بس هذا الصداع يعني يخليك انت بعالم ثاني، يعني مركز وياه ولازم تركز ويا شغلك، فعبك يزيد عندك هالموضوع.
0: اي صح صح.
1: اي فشلون نحل هالمشكله؟
0: طبعا يعني العديد من الاشخاص يعانون من هذه الحاله، واذا كان يرافقك وياه بدايه كل يوم ممكن ما تكون المشكله من قله النوم وحدها. فالعديد من الخبراء ياكدون انه هذا الصداع اللي يجيك ممكن يكون احد اعراض اضطرابات صحيه متنوعه، بعضها اللي يرتبط بعادات يوميه ومنها اللي يشير الى بعض آخر من الحالات المرضية واللي تتطلب تقييم طبي.
1: أكيد يعني أي أمر تحسه زاد أو تكرر وبلش يكون كأنهم ضمن روتينك فهذا مو طبيعي.
0: أكيد هنا لازم ترجع دكتور،
1: عارض صحي، فلازم ترجع لاستشارة طبية حتى يشخص وينطيك علاج.
0: زين شنو العوامل اللي ممكن يرتبط بها الصداع؟ راح نبدي أولا انقطاع النفس أثناء النوم. ممكن لما ينقطع النفس أثناء نومك راح يؤدي إلى اضطراب يتسبب إلى انسداد متكرر للمجرى الهوائي العلوي أثناء النوم، ومن أكثر أسباب الصداع الصباحي شيوعا. فمن الممكن أنه تبدي بأول شيء تتأكد أنه أثناء نومك التنفس يكون ممتاز.
1: يعني اللي عنده مشاكل تنفسية ومنها انقطاع التنفس أثناء النوم، فهذا أو انقطاع النفس أثناء النوم، فهذا راح يسبب صداع. أما الحالة الثانية فهي الصداع النصفي اللي هو يعني هو ناس تعاني منه. هذا مرض عصبي يتميز بنوبات متكررة من الصداع ويصيب شخص واحد من كل 7 حول العالم. يعني ده شوفون ايش قد شائع هالموضوع. ويعتبر من أكثر أسباب الصداع الصباحي شيوعا، لأن النوبات غالبا تبدي بوقت متأخر من الليل فتتزامن ويا الاستيقاظ من النوم. يعني أنت هي بادية وياك من الليل، بس أنت ما راح تكون حاس بيها بقد ما تحس بيها من تقعد الصبح.
0: نعم صح،
1: فتكون مرافقتك على طول اليوم.
0: وأيضا العامل الثالث وهو الأرق، يعني عدم الحصول على قدر كافي من النوم ممكن يكون سبب يؤدي إلى الصداع أثناء الاستيقاظ. والكثيرين من الأشخاص ممكن يعانون من الأرق واللي تكون معدلات مرتفعة من الصداع صباحي، وهذا هو اللي يسببها. فبداية من الممكن أنه تتبع روتين نوم حتى تضمن أنه بوقت معين أنت تنام ما يجيك الأرق.
1: طيب خلينا نقول أكو أشياء ثانية، اللي هي مثلا أنه إحنا يعني نتعود على مخدة معينة وسادة معينة، وهذه يعني إذا غيرتها يعني جبت جديدة فممكن ما تتأقلم وياها مباشرة.
0: صح،
1: لأن أنت أخذت فترة طويلة تعودت على يعني على هذه المخدة بارتفاع معين بطريقة معينة، فتبديلها ممكن يسبب لك هذا الصداع. ليش؟ لأنه راح تحس أنه وضعية النوم مو مريحة وهذه ما قدمت لك الدعم الكافي، فتحس بألم بالرقبة أو يكون هالموضوع مثل الثقل بالرأس لما تقعد من النوم. فغالباً سبب هالموضوع هو الرقبة. يعني
0: زين العامل الخامس اللي هو صرير الأسنان أو اضطرابات الفك. ممكن لما تستيقظون أكو أشخاص يعني يعانون من الصداع الصباحي نتيجة لطحن الأسنان أو الضغط عليها أثناء النوم. هي حالة يعني تعرف باسم صرير الأسنان أو بسبب الإصابة باضطرابات المفصل الصدغي واللي يكون فكي، وهي مجموعة من الحالات اللي تتسبب بألم وأيضا تيبس وصعوبة في حركة الفك.
1: تعرف هذا نفس الموضوع، يعني نفس هذا صرير الأسنان أو حتى هذه الطحن اللي يصير للأسنان ممكن أيضا ناتج عن التوتر. يعني
0: نعم،
1: ممكن يرتبط بحالة نفسية مو بس حالة مرضية.
0: أكيد.
1: فتشوف غالبا الأشخاص اللي مثلا يعيشون يوم بضغط بتوتر بأعصاب يقعد من النوم حتى يحس هذه المنطقة منطقة الفك أنه توجع لأن كان ضغط عليها بطريقة قوية جدا، فهذه أيضا ترجع لها الموضوع. خلينا نروح لحالة أخرى من الحالات، أنه الإفراط بالكافيين. يا سبعة
0: من العوامل السبعة اللي تؤثر على الصداع.
1: أستاذ عمر تحياتنا إلى وكل المهندسين.
0: المهندسين.
1: أوكي. واحد من السبعة اللي يعانون من الصداع الصباحي النصفي.
0: الصداع النصفي.
1: أوكي. باستمرار لجأت لاستشارة طبية؟ لا. أوكي، يعني العلاج كان مجرد مهدئ ينطوك. ما احتمال يكون الموضوع نفسي أكثر مما هو تشخيص مرضي؟ ضغط. أوكي، هذا اللي سولفنا عنه، الضغط والتوتر.
0: نعم،
1: يخفف عنك إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: كل التوفيق بعملك والصحة والعافية. من ضمن الأمور الأخرى داني، أكو ناس عندها قلق أو اكتئاب أو الضوج، هذه الناس اللي عايشة هذا المود، فممكن يأثر عليها اضطرابات المزاج، لها دور كبير جدا. مثل ما ذكرنا العامل النفسي دوره كبير جدا، فقالوا أنهم ممكن يكونون هؤلاء الأشخاص من أكثر العرضة للإصابة بالصداع الصباحي وبأنواع مختلفة بما فيها يعني الشقيقة.
0: وأيضا اللي راح نختم بها الفقرة، واللي هي الإفراط بتناول الكافيين، واللي تكون بكميات كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى زيادة احتمالات للإصابة بالصداع عند الاستيقاظ. فإذا كان المستمع يشرب كميات كبيرة من القهوة، مشروبات الطاقة أو أي مصدر من الكافيين، ممكن تصاب بصداع ناتج عن انسحاب الكافيين عند الاستيقاظ. لأن مستويات الكافيين قبل النوم من الممكن تكون عالية، وعند الاستيقاظ مع
1: تنسحبه أنت خلال النوم ساعات النوم. نعم، راح تنسحب من الجسم فتقعد
0: تبدي تقل، راح يبدي الألم والصداع بالرأس.
1: طبعا هذا مجربي بالصيام.
0: نعم،
1: بالصيام يبين عند الناس اللي معتمدة على الشاي والقهوة، أي فممكن يبين عندهم.
0: نعم، أيضا هذا الأمر. وغيره يعني ممكن الخبراء يشددون على تكرار الصداع الصباحي ممكن يستطيع إلى مراجعة الطبيب، وهذا اللي ننصحه أكيد بعد ما يعني سمعت هذه العوامل السبعة. مع ذلك إذا استمر الموضوع وياك تتجه إلى طبيب مختص بهذا الموضوع، لأن الصداع عند الاستيقاظ ممكن يكون مؤشر لمشكلات عصبية خطيرة مثل أورام الدماغ، النزيف الدماغي، وممكن يرتبط بالارتفاع الخاص بضغط الدم، واللي هي حالة طبية طارئة واللي تستوجب تدخل فوري.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

101.5 مع برنامج بالعربي مكملين وياكم فقراتنا، ورح ننتقل مع بعض إلى آخر أخبار الجامعة ضمن الحرم الجامعي. اختيرت الجامعة الأمريكية في بغداد ضمن القائمة القصيرة من المرشحين لنيل جائزة فريق القيادة والإدارة للعام 2026 من ضمن فعاليات جوائز التايمز للتعليم العالي في العالم العربي، والتي تستضيفها المملكة المغربية في 24 تشرين الثاني، حيث سيعلن فيها الفائزون. ويأتي هذا التكريم تقديرا لرؤية ولتفاني ولجهود خاصة ومشتركة والتي يبذلها فريق القيادة والإدارة في الجامعة الأمريكية في بغداد في سبيل الارتقاء بالتعليم العالي ودعم النمو المتواصل للجامعة. نفخر بأننا نحظى بداخل الجامعة الأمريكية في بغداد بهذا التقرير إلى جانب الجامعات الرائدة في مختلف أنحاء العالم العربي.

في خطوة تعكس التزام الجامعة الأمريكية في بغداد بربط التعليم القانوني بالتطبيق العملي وصناعة السياسات العامة، عرض عدد من طلبة وخريجي كلية القانون مسودات مشاريع قوانين بيئية مبتكرة أمام أعضاء في مجلس النواب العراقي، وهذا ضمن برنامج القيادة في التشريعات البيئية للشباب وبالتعاون مع معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان وكلية القانون في الجامعة الأمريكية في بغداد. تناولت مشاريع القوانين التي أعدها الطلبة والخريجون عدد من القضايا البيئية ذات الأولوية، بينها تعزيز الاستثمار في القطاع البيئي وإعادة تدوير النفايات وتطوير الأطر القانونية الداعمة للتنمية المستدامة. ويؤكد هذا الإنجاز رؤية الجامعة بتخريج كفاءات قانونية لا تكتفي بدراسة القانون، بل تسهم بتطوير وتوظيف هذه الدراسة لخدمة المجتمع والدولة.

أجرى وفد من مركز التميز للإبداع والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد زيارة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث التقى بالسيد هدى سجاد وأيضا وكيل الوزارة لبحث آفاق التعاون المشتركة في مجالات التدريب والتطوير المهني وكذلك بناء القدرات، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري تعزيز التطوير المؤسسي في العراق. وشهد اللقاء مناقشة فرص إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التدريب المهني وتطوير القوى العاملة أيضا وبناء القدرات، إلى جانب التعاون في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي والتوعية بالأمن السيبراني. كما تناول الجانبان سبل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة في العراق. واختتمت الزيارة بتأكيد الطرفين أهمية تطوير مبادرات مستقبلية تسهم في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية ودعم التطوير الخاص بسوق العمل في مختلف أنحاء العراق.

كلمة وفكرة هي فقرتنا التالية، راح نقدم مصطلح أو كلمة علمية فكرية بأسلوب مبسط وجذاب، واليوم راح نتحدث عن الأمن الغذائي.

0: ممكن الكثيرين يسمعون بالأمن الغذائي بالأخبار المؤتمرات وعند الحديث عن الأزمات العالمية، تغيير مناخي وحتى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. بس شنو يعني الأمن الغذائي؟ وهل المقصود أن يكون الطعام موجود فقط أم أن الفكرة أكبر من هذا بكثير؟ طبعا الحقيقة هي الأمن الغذائي يعني أنه تمكن جميع الناس في كل الأوقات من الحصول على غذاء كافي وآمن ومغذي، أي أن القضية لا تتعلق بوجود الطعام في الأسواق فقط، بل بقدرة الناس على الحصول عليه بجودته وكذلك استمرارية توفره.
1: صحيح داني، وببساطة نقول تخيل مدينة كلها أسواق وبها مواد غذائية لكن الأسعار كلش غالية بحيث ما يقدر الناس يشتروها، فهذا مو أمن غذائي. أنت هنا موجودة المادة متوفرة بس ما تقدر تشتريها، فما حققنا الأمن الغذائي. وطبعا هل هو متحقق؟ الإجابة لا، لأن الأمن الغذائي ما يقتصر على توفره بس، لازم تحصل عليه وبجودة وباستمرارية.
0: زين، بحياتنا الواقعية وين نقدر نشوفه؟ طبعا ممكن يكون أقرب لنا من ما نتخيل، مثل دعم الزراعة المحلية، تشجيع المنتج الوطني، تقليل هدر الطعام بالمنازل والمطاعم، أيضا تخزين المواد الغذائية بطريقة صحيحة، المحافظة على المياه المستخدمة بالزراعة، وأيضا تنويع مصادر الغذاء وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
1: صحيح داني، وبالتالي نقول أنه مهم جدا نعرف الأمن الغذائي ونهتم به ونركز. ليش؟ لأن العالم صار يواجه تحديات اختلفت عن زمن قبل. صار عندنا تغير مناخي، صار أكو جفاف، صارت مستمرة الزيادة بعدد السكان حول العالم، أكو حروب، أكو أزمات، وهذه هي تأثر على سلاسل الإمداد. أيضا ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، مو مثل قبل تشوف المواد رخيصة. يعني هسه نعم. مثلا يقولون عند أهلنا الصيف هو أبو الفقير.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن المواد الغذائية، يعني مو الغذائية وإنما حتى الخضروات والفواكه تكون رخيصة.
0: نعم.
1: وهذا اللي إحنا ما نشهده، صار لنا فترة. عموما الهدر هم إلى دور كبير جدا، نشوف المطاعم وغيرها وغيرها يهدرون بالطعام ملايين الأطنان، وبالتالي تعمل هذه الدول على تعزيز إنتاجها الزراعي وتحسن من سلاسل التوريد وتقلل الفاقد الغذائي حتى تضمن استقرار الإمدادات.
0: زين، هل الأمن الغذائي يعني أنه تنتج الدولة كل غذائها؟ مو بالضرورة، فأكو هواي من الدول اللي تستورد جزء من احتياجاتها الغذائية، لكن الأمن الغذائي يعني أنه تمتلك القدرة على توفير الغذاء لسكانها بصورة مستقرة، سواء بالإنتاج المحلي، بالاستيراد من مصادر متنوعة، مع وجود خطط للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
1: صحيح
0: طبعاً.

0: أفراد الأسرة، أطبخ على قد اللي موجودين داخل البيت،
1: نعم.
0: أدز على أكل من برا، أعرف إيش قد عدد الضيوف اللي موجودين، وبالتالي ما يعني حتى هذا الأكل بعدين ما يروح ينهدر أو يعني يتلف، وهذا اللي هو يعني ممكن يأثر على الأمن الغذائي. الفكرة من كل هذا أنه إحنا نحس هذه المسؤولية هي راجعة للحكومات أو حتى للمزارعين، بس إحنا كل واحد منا إلى دور، ولازم ندعم منتجاتنا المحلية، ولازم نساهم حتى لو بجزء بسيط حتى نعزز الأمن الغذائي، لأن هذا إلنا إحنا ولمستقبلنا. نعم.
1: وأكيد بسؤال صباحي سريع راح نختم الفقرة ونسألكم ونقول شنو أكثر عادة مارسها يوميا واللي تؤدي إلى هدر الطعام بدون ما نحس، وهل تعتقدون أنه تعزيز الأمن الغذائي يبدأ من تصرفات الأفراد أم يعتمد بالدرجة الأولى على السياسات الخاصة بالدولة؟ شاركونا آراءكم وكذلك تجاربكم عن طريق الاتصال على الرقم 6-29. Blue lights jumping on the river tonight. Red dress memories.

0: إذن جدد صباحاتنا لكل أصدقائنا بكل مكان واللي يسمعونا على 101.5، تحية لكم ونأمل فعلا أنه نقدم الأفضل والأحسن اللي ممكن تستمتعون وتستفادون منه. تحية للمهندس صالح المعموري، صباح الخير والعافية ويانا على السمع. دزلنا رسالة يقول صباح الخير والعافية لكم جميعا، شكرا لكل ما تقدموه وما تطرحون من مواضيع جيدة وراقية تدل على رقيكم، تحياتي لكم دائما. تحياتنا
1: وتحياتنا لك أيضا، أهلا وسهلا بك وشكرا على المشاركة، وتحيات جميع أسرة البرنامج لك ولحضرتك وكذلك مستمعينا.
0: أكيد داني، خلينا بما أنه الدقائق الأخيرة إحنا فأصل الأشياء
1: أوكي. صحيح؟ اليوم راح نتحدث عن شنو بالضبط بأصل الأشياء. راح نتحدث عن بطاقة الهوية. بطاقة الهوية شنو هي؟ ما يتجاوز حجمها راحة اليد، قطعة صغيرة ولكن ممكن أنه تفتح لك أبواب كثيرة تحتاجها لمن تسافر، لمن تقدم على وظيفة، بالجامعة، بالمصارف، ولمن تنجز عشرات المعاملات يوميا. هي بطاقة الهوية. بس ممكن العديد يتسائلوا من شو وقت الإنسان يحمل بطاقة تثبت هويته، وهل كانت موجودة بشكل اللي نعرفه اليوم، وشلون وليش صارت ضرورية بكل مكان تقريبا؟
0: طبعا داني، قبل مئات السنين ما كان أكو بطاقات يعرفون بها الأشخاص، كانوا الناس يعرفون بأسمائهم، بعائلاتهم، يعني عشيرتهم، من هذه الأمور اللي هي موجودة. وبالتالي ماكو شيء مثل الهوية اللي موجودة اليوم. بالمدن الصغيرة كان الجميع يعرف الكل، يعني ناس تعرف ناس، وماكو حاجة لوثيقة تثبت الهوية. بس لما زاد عدد السكان، المدن صارت أوسع، حركة السفر، التجارة، صار صعب تعرف الأشخاص بمجرد أنه تقول اسمه. ومنها بدأت الحكومة تبحث عن وسيلة رسمية تثبت بها هوية كل فرد وتتعرف عليه.
1: زين، من شو وقت ظهرت أول بطاقة أو هوية؟ ظهرت أولى أشكال إلها اللي تخص التعريف الحديثة في أوروبا خلال القرنين 19 والـ20. بس انتشارها الواسع جاء بعد الحربين العالميتين، فوية ازدياد حركة التنقل والحاجة إلى تنظيم السكان وكذلك تقديم الخدمات الحكومية إلى السكان نفسهم. بدأت كثير من الدول بإصدار هذه البطاقات واللي تكون رسمية تحمل اسم المواطن، صورته وبيانات الأساسية. ويا مرور الوقت صارت البطاقة واللي هي بطاقة الهوية واحدة من أهم الوثائق اللي لا يكاد يستغني عنها أي شخص.
0: طبعا ببدايتها كانت مجرد ورقة بسيطة يكتبون عليها المعلومات يدويا، بعدها صارت ورقية ومختومة، بعدها تحولت إلى بطاقات بلاستيكية حتى تكون أكثر متانة وتقاوم. يعني مثلا تخيل هي بجيبك وينغسل البنطلون، راحت الهوية. على العموم صارت بلاستيكية حتى تكون أكثر متانة، بعدين قاموا يضيفوا لها الصورة ويخلون عليها توقيع، وصار بها رقم مواطني مثل ما موجود عندنا هسه. أكو شريحة إلكترونية ذكية تنحفظ بها البيانات بشكل آمن، وبعض الدول يعني ممكن يستخدموها حتى يدخلون للخدمات الحكومية ويوقعون إلكترونيا، وحتى بالمرور عبر البوابات الذكية الخاصة بالمطارات.
1: صارت مهمة جدا لأنها صارت وسيلة سريعة جدا حتى تثبت شخصية الإنسان، فهي تحمل حقوق، تساعد على تقديم الخدمات، وتقلل من حالات الانتحال الخاصة بالشخصية. وأيضا يعني كما أنها تسهل إنجازات المعاملات اليومية وقت قصير، ولهذا صارت بطاقة الهوية جزء ما يتجزأ أبدا من الحياة الحديثة. وإذا أريد نذكر معلومة غريبة عن الهوية، فهي رغم أننا إحنا نحمل بطاقة الهوية بجيوبنا كل يوم، إلا أنه فكرة إثبات هوية الإنسان بوثيقة رسمية مو قديمة مثل ما إحنا أو الكثيرين يعتقدون. معظم الأنظمة الخاصة ببطاقات الهوية الوطنية الحديثة ما تنتشر عالميا ولا انتشرت إلا خلال القرن 20، أي قبل 100 عام إلى 100 وبضع الأعوام. هذا أكثر شيء من في الكثير من الدول.
0: ممكن تكون البطاقة هي عبارة عن مجرد قطعة بسيطة، لكن بالحقيقة تختصر قصة طويلة بتطور المجتمعات. كل ما كبرت المدن، تشابكت العلاقات، تقدمت التكنولوجيا، زادت الحاجة لوسيلة تحفظ هوية الإنسان وتضمن حقوقه وحتى تسهل حياته.
1: ومن ورقة بسيطة تكتب بخط اليد إلى بطاقة ذكية تحمل شريحة إلكترونية، مو مجرد وسيلة للتعريف بالشخص، بل هي مفتاح للوصول إلى خدمات، لكن وراءها تاريخ طويل من التنظيم والتطوير، وقصة بدأت بالحاجة إلى التعارف وانتهت بعالم صار بالهوية الرقمية جزء من مستقبلنا.

0: وياكم مستمعينا وصلنا إلى نهاية الحلقة، عرفنا سوى شون بدأت وكيف بدأت البطاقات الهوية، وإن شاء الله استفدتوا من هذه المعلومة. ولا ننسى أيضا نقدم التحيات لجميع مستمعينا من أسرة البرنامج.
1: أكيد هذه تحية وشكر لك داني.
0: شكرا إلك ست.
1: تحياتنا لكل اللي موجودين ويانا، الإضاءة حيدر نجاح، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من داني ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد. Yeah.

الطموح شيء كلش حلو، بس إذا كان بدون حدود وبدون تنظيم رح يتحول لضغط داخلي مستمر. فخلي طموحك واضح وقسمه بخطوات تقدر توصل بيها. هذه الخطوات وإن كانت بسيطة بس أكيد مستمرة، وهي اللي رح توصلك للطموح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الزراعة بالعراق قلب الحياة النابض، ومن آلاف السنين الأرض العراقية انزرعت بالحب وبالتعب، ودجلة والفرات زقوا هذه الحقول وغذت شعب كامل. فالزراعة مو مهنة، الزراعة ركيزة للأمن الغذائي ومصدر للرزق، وهي الجسر اللي يربط الماضي والحاضر وحتى المستقبل. وإهمال الزراعة يعني تراجع باقتصادنا وفقدان لاستقلاليتنا، وهذا يهدد قدرة الأجيال اللي جاية على أنه تعيش بكرامة. فخلينا نحافظ على ترابنا، وخلينا ندعم المزارعين، ونستخدم المياه بحكمة، ونستثمر تقنيات الزراعة الحديثة، لأن مستقبل العراق يبدي من أرضنا اللي نزرعها كل يوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تربية الأطفال مسؤولية، فالطفل ما يتعلم بس بالكلام، يتعلم من طريقة الأهل بالتعامل بوقت الزعل والخلاف، مثل وقت المحبة والانسجام. لما يشوف احترام وهدوء وحوار بدون تجريح، يتعلم أنه الخلاف ما يعني فقدان المحبة، والاحترام باقي وموجود حتى بلحظات الزعل. فالأسلوب بالتعامل يعلم أكثر من الكلام، والأطفال يتعلمون من ردود أفعالك قبل كلماتك.

0: Yeah.
1: Sure. الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

المواقف هواية نمر بيها، ومنها ممكن يتعرض شخص لكسر أو التواء، وأول رد فعل عند البعض هو يحاول يعدل العظم أو يحرك الطرف المصاب، وهذا ممكن يسبب سوء أكثر. التصرف الصحيح تثبت الطرف المصاب قدر الإمكان باستخدام شيء صلب، وحاول تخلي كمادات باردة أو ثلج ملفوفة بقطعة قماش حتى تخفف التورم، والأفضل أنه تنقلون المصاب إلى أقرب مركز طبي مع تجنب تحريك الطرف المصاب بشكل غير ضروري. وبحالات ثانية ممكن تحتاج أنه تكون هادئ وثابت إلى أن توصل الإسعاف.

السعادة مو كثرة فلوس وغنى، هي بقدرتك أنه تستمتع بالأشياء الموجودة بين إيديك. فمو ضروري تنفق كل اللي عندك حتى تستمتع. ابدي صباحك بشي بسيط، مكان هادئ، تمشى بحديقة أو التقي بصديق أنت ترتاح له. هذه الأشياء البسيطة ممكن تضيف ليومك وتخليك تحس أنه هذه اللحظات ما تنقاس بهواية أشياء. فشعورك ومشاركتك للحظات مميزة مع ناس تحبهم ما تتقدر بأي ثمن.

البيئة هي جزء من حياتنا اليومية، ومسؤوليتنا إنه نحميها ونقلل الهدر بخطوات بسيطة أو أشياء ممكن تكون صغيرة، ويا الوقت راح تصنع الفرق اللي ممكن إذا التزمنا به يغير من بيئتنا للأحسن. مثلاً طفي الأضوية الزايدة، رشد استهلاك المي، قلل استخدام الأشياء المو ضرورية، حافظ على الزرع وحافظ على المكانات بدون ما ترمي أشياء تأثر على بيئتك. فالبيئة ممكن تكون مسؤولية فردية، لكن أثرها جماعي، وكل تصرف بسيط منك اليوم يحمي هذه الموارد للأجيال الجاية.

ابتسامة صادقة هي أحسن شيء تبدي بيه يومك، فلما تضحك جسمك راح يفرز مواد تساعد أنه تحسن مزاجك وتقلل من التوتر وتساعدك أنه تكون مرتاح ومسترخي. فابتسامة بسيطة ما تكلفك شيء، بس تضيف لك هواية أشياء.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مشوارك قريب؟ هذا مو معناه ما تلبس حزام الأمان، لأن هواية من الحوادث تصير بسبب قلة الانتباه، وغالباً تكون مفاجئة وبدون إنذار. فرابط حزام الأمان ما يحتاج منك إلا ثواني قبل ما تسوق السيارة، بس رح يكون سبب لحمايتك وتقليل الخطورة إذا لا سامح الله صار أي شيء.

المسرح مو مجرد عرض أو فن، هو مرآة تعكس المجتمع، ويسمون المسرح أبو الفنون لأن يجمع بعرض واحد التمثيل والموسيقى والشعر والديكور، وضيفوا لها الإضاءة والرقص، وهنا المسرح يصنع تجربة فنية متكاملة.

بس وقت هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

البورتريه. البورتريه أو فن رسم الأشخاص، بمعنى محاولة تصوير شخصية أو شكل أو حتى مزاج فرد معين بوضع ثابت. هذا الفن القديم اللي تطور على مدى 5000 عام وجسد من خلاله قنوات متعددة كالرسومات، اللوحات الفنية، المنحوتات، صور فوتوغرافية وحتى مقاطع فيديو. من أشهر الأمثلة على فن البورتريه أكيد لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، وأيضا رسومات الفراعنة المصريين القدماء وتماثيل الأباطرة الرومان والأغريق.

الوقت هدية واحترامه من أجمل صور الاحترام، فإذا عندك موعد حاول توصل بالوقت المحدد، لأن هذا مو بس يعكس التنظيم وإنما يعبر عن احترامك لوقت الآخرين. وإذا اضطريت وصار تأخير وهذا عادي عندنا هنا، فحاول تنطي خبر للطرف الثاني واعتذر منه بلطف.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

سلامة الأطفال هي مسؤولية الآباء، وترك الأطفال وحدهم بداخل السيارة حتى لو دقائق بسيطة ممكن يعرضهم للخطر، خصوصاً إذا كانت الأجواء حارة، فدقيقة إهمال ممكن تكون عواقبها كبيرة جداً.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مثل ما تحتاج الكلام حتى تتواصل ويا الناس، تحتاج الصمت. فالصمت هو جزء من الإبداع، وهذا الصمت إلى دور بالموسيقى. فالتوقفات القصيرة بين النغمات تمنح اللحن جمال وتوازن، مثل ما تمنح الكلمات فرصة حتى توصل للمستمع. وهذا أبسط مثال إنه الصمت مهم مثل الكلام. Sometimes you gotta push through all your obstacles.

النباتات من أحلى الأشياء اللي ممكن أنه تزين المكان اللي تتواجد به، واللون الأخضر هو من الألوان اللي يساعد أنه يهدئ النفسية ويبعد عنك التوتر. بس اللي ما نعرفه أنه ورقة شجر واحدة لونها أخضر هي مصنع صغير للحياة، فمعظم أوراق النباتات الخضراء موجودة بها مادة الكلوروفيل، وهي تمتص ضوء الشمس وتساعد النبات أنه يصنع غذاء بنفسه بعملية يسموها البناء الضوئي.

الإقة مو ملابس غالية، ملابس كثيرة، هي حسن اختيار هذه الملابس وتنسيقها طريقة صحيحة. فإذا اختار ألوان متناسقة ومقاس مناسب لك ومتائم أيضاً الملابس للمناسبة المكان اللي أنت بود به، راح يكون عندك مظهر أنيق ويعجب اهتمامك بالتفاصيل.